0: Vabbè.
1: Come c'è la moto? Quindi che lei ha detto come c'è.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر عودي من كمام وأسبغ علينا بفضله ملابس إنعام وبشرنا من سرئه بهلاله وهرامه أشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام واشهد أن محمدا عبده ورسوله الموعد بمعجزات العظام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الكرام أما بعد فيا عباد الكريم وإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتاب القرآن العظيم أولئك يسارعون في خيرات وهم لها سابقون معاشر المسلمين جمع جمع yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah seyokianya kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan menunaikan ibadah solat Jumat berjamaah. Salat, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan ini, takwa menjadi bekal yang sangat kita butuhkan. Dengan takwa

0: وللمسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: تقبل الدعاء
0: يا مولانا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله لم يذل على كل شيء وكيلا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله.

0: الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yeah.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ركوعا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

رحمن يا كريم. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. اللهم

نور الأرض وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.